يا طير فول مايتان. اوكي طير فول مايتان. اوكي سيكار كومنتار لا ايه كده كاس موسيقى ده تامبي لك لاي موسيقى تي مورني اسواي طير مايتان تو كومبانيا موسيقى تريستيزا ايده. اوكي وز ارنونيس يا ماو يا بيلون دي جلاي فيدال يا دي جراك بنايتي. اوكي كده كاس موسيقى تي مورني اسواي موسيقى زيموني Musik triste, nafate spesial ba pobudogan rider pobudogan timor leste siroto musik ya.

يترفع المعدة وزيني يمني هاكي يوزي يوم زيني يمني Después de otro, si le tagas música o título OMI, música phone. Música phone o si ve. Crimsonian.